غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا وجميع من حضر في مجلسنا هذا وأصولهم وفروعهم.

الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى جميع العلماء والأولياء الأحياء منهم والأموات في جنبان كلهم وخصوصا في تنبأ بالرأس كلهم

نفعنا الله بهم وبعلومهم ومتنا بأسرارهم وأعد علينا ببركاتهم شيء لله اللهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم.

الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأنا من سورة الفاتحة ومن سورة الإخلاص ومن سورة المعوذتين ومن آيات القرآن وما صليناه وما استغفرناه وما هللناه وما سبحناه هادية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وجميع أزواجه وأولاده وذريته وإلى جميع أهل بيته وإلى جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وإلى جميع الملائكة المقربين والعلماء العاملين والفقهاء والصوفيين والقراء والمفسرين والمحدثين وجميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين وجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات وجميع من ذكرت أسماؤهم في هذا المجلس اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مأواهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مأواهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مأواهم اللهم أنزل الرحمة والمغفرة إليهم اللهم نور قبورهم اللهم وسع قبورهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل حفرة من حفر النيران اللهم اجعل قبورهم نعما لهم ولا نقما عليهم اللهم اجعل ما قرأناه سترا له من النار وإتقانه من النار وفي

كإيمان فيها وإيمانا ثابتا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وأكلا ذكيا وبدنا صحيحا وأخلاقا كريما ومالا صالحا مقبولا وتوبة نصوحا. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى ودعاء لا يسمع ومال لا يرفع. ونعوذ بك من سوء القضاء وترك الشقاء وشماتة الأعداء وعدل الداء وخيبة الرجاء وزوال النعمة وفجاة النقمة وغلبة الدين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دلائل halaman 187, tiga baris dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa as'aluka Allahumma bihaqqi ma aqasamtu bihi alaik an tusalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kancenge ditulisi ibtida'u wirdi yaumil ahad. Kancenge wa as'aluka pinggir ditulisi ibtida'u wirdi yaumil ahad.
kawitane wirid dan dino ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa as'aluka Allahumma bihaqqi ma aqasamtu bihi alaik antun sumdiya ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad adada ma khalaqata min qabli an takuna sama'u mabaniyah wal ardu matahiyah wal jibalu ulwiyah wal uyunu munfajirah wal biharu musakharah wal anharu munhamirah wal syamsu mudhiyah.

ملائكة إلى أد من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي علي وعلى آلي أتت من سبحك وقدسك.

فامروا وأن تصلي عليه وعلى آله عدد كل سنة خلقتهم فيها من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة بكل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد الشعب الجارية وأن تصلي عليه وعلى آله عدد الرياح الدارية من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد ما هبت الرياح عليه وخرقت من الأغصان والأشجار.

من فمرا وانتو سريع دي ودعلي عدد الرمل والخشا وكل حجر ومتر خلقته في مصر.

Milpiyama Bikunya Minafamara Vandusanya Devanadi Adatana Patyanti Fikri Palatiha Vajofiha Vashakiha Vagorbiha Vasanya Vajipaliha Min Sachari Vathamari Vaharaki Vazar وَجَمِعْ مَا أَخْرَجَتْهُ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ نَبَاتِهَا وَبَرَكَاتِهَا مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ بِكُلِّ يَوْمٍ أَثْمَرَةً وَانْتُصُرْنِ عَلَيْهِ وَلَا أَلِي وَعَدَتَ مَا خَلَقْتَ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالشَّيَاطِينِ وما أنت خالق منهم إلى يوم القيامة في كل يوم أفمرة وأنت صلي عليه وعلى آله أنت

الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. وأن تصلي عليه وعلى آله عدد أنفاسهم وألفاظهم وألحادهم من يوم خلق الدنيا إلى يوم القيامة.

الدنيا من أفمره وأن تصلي عليه وناديه أنت تتم صلى عليه وأنت تتم لم يصلي عليه وأنت تتم يصلي عليه إلى يوم القيامة في كل يوم أفمره

القهر المهدي وقبته إليك عدلا مرضيا لتبعثه شفيعا هفيا وأن تصلي علي وعلى آلي عند تخلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك وميداد كلماتك وأن

الخوائم وصرحة البهائم ونافة التمائم وشدة العمائم ونبت النوائم.

وثبت الأشباه وتعقب القدوم والهوى وتقلدت الشفاه وتلقت يقوالك تلساني وتكلت وتلقت وتلقت الرماه وصحت الأجساد والأرواح

ما شئت من شيء بعد. اللهم كما قم بأباء الرسالة واستنقض الحق من الجهالة وجاءت أهل الكفر والضلالة ودعا إلى توحيدك وقاس الشدائد في إرشاد عبيدك.

رفيئة وابعث المقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. الله

اللهم أبلغ عنا نبينا وشافعنا وحبيبنا أفضل الصلاة والتسليم وباشر المقام محمود القريب وآته الفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة.

الضالين وشفيع المذنبين وسيد ورتي أتم أجمعين المغفو الذكر في الملائكة المقربين البشير النذير السراج المنير الصديق الأمين الحق المبين الرؤوف الرحيم الهدي إلى صراط المستقيم.

أودعتهم حكمتك وطوقتهم نبوتك وأنزلت عليهم كتبك وأديت بهم خلقك وأنتهوا إلى توحيدك وشوقوا إلى وعدك وخوفوا من وعيدك وأرشدوا إلى سبيلك وقاموا بحجتك ودليلك وسلموا

والمساجد الحرام وجدنا بالآثام وتربية الأيتام والحج وتلاوة القرآن وتسبيح الرحمن.

نجيب وخاتم القديب النبي الأواب النتيك بشواب أمرت في كتاب النبي عبد الله النبي كنز الله النبي حجة الله النبي من أطاعه فقد أطاع الله ومن أشاءه فقد أشاء الله النبي العربي القرشي الزمزمي المكي التهامي صاحب الوجه الجميل والطرف الأخير والخد الأسير.

خيري مطمئنة صلى الله عليه وعلى آله صلاة يتجدد بها قبوله ويشرف بها في المئات بأسه ونشوره وصلى الله عليه وعلى آله عن جميع طواله صلاة تجد عليه مجمعته يوصي الأوامر أرسله

فوضح الطريق ونشح الخريق وشهر الإسلام وكسر الأصنام وأنذر الأحكام وحضر الحرام وأما بالإنعام.

قبل دعاء صلى الله عليه وعلى آله صلاة تامة زكية وصلى الله عليه وعلى صلاة يكره وريحان.

سجعت في أيكيا الأطيار ومعت بمبرها ديمة المدرار دعف الله علي دائما صلواته اللهم صل على سيدنا محمد.

وشمس النبوة والرسالة والهادي من الضلالة والموقظ من الجهالة صلى الله عليه وسلم.

وإلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا وجميع من حضر في مجلسنا هذا وأصولهم وفروعهم

والأولياء الأحياء منهم والأموات في جنب كله وخصوصا في تنب براس كله وفي سنبن دقه كله وفي تنعي كله وفي رجس كله وفي تبير كله وفي شكر كله وفي سبلا كله وفي كرس كله وفي وطو كالو كله وفي غلبان كله وفي بجل كوان كله.

وفي بكر وجاكله وفي بطس كله وفي سمع ما كله وفي برد كله نفعنا الله بهم ببعلمه.

الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

خصوصا الى روحي مبه مأمون مبه ميمون زبير سارم كياي حجي عبد الخالق مستقيم بامبك بلاس كياي صالحول حدي مبجان مجوارنو كياي حجي خزين تامبان روكو Bapak Imam Musyafiq Kendal, Ibu Fatimah, Mbak Beras, Afarallahu lakum dunubahum,

الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

والغفار. وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد قصد الجبال والأشجار. وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد أهل الجنة وأهل النار. وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الأبرار والفجار. وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد

الغفار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وذريته المباركين وصحابته الأكرمين وأزواجه أمهات المؤمنين.

المثال القدس الطاهر العلي القاهر الذي لا يحيط به مكان ولا يستمر عليه زمان. أسألك بأسمائك الحسنى كلها وبعظم أسمائك إليك وأسفيا عندك منزلة وأجزلها عندك ثوابا وأسعيه منك إجابة وباسمك المحسن المقنون الجليل الأجل الكبير الأكبر العظيم الأعظم الذي تحب وترضى عمن تعكر

السماوات والأرض والجلال والإكرام عليم الغيب والشهادة الكبير المتعال وأسألك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبته وإذا سئلت به أعطيته

شيء إله واحد لا إله إلا أنت اللهم فاتر السماوات والأرض عظيم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الحي القيوم التين الحنان المنان البائث الوارث ذا الجلال والإكرام قلوب الخلائق بيدك نواسيهم إليك وأنت تزرع الخير في قلوبهم وتمحو الشر إذا شئت منهم فأسألك اللهم أن تمحو من قلبي كل شيء تكرهه وأن تخشو قلبي من خشيتك ومعرفتك ورهبتك والرغبة فيما عندك والأمن والعافية واعطف علينا برحمة والبركة منك وألهمنا الصواب والحكمة.

والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا آمنا به صلى الله عليه وسلم ولم نراه فمتئنا اللهم في الدارين في رؤيته وثبت قلوبنا على محبته واستأمنا على سنته وتوفنا على ملته وانصرنا في زمرته الناجية وحزبه المفرحين وانفعنا بمن طوت عليه قلوبنا من محبته صلى الله عليه وسلم يوم لا جد ولا مال ولا بني واغرقنا الخوضه الأسفة واسكنا بكاسه الأوفى ويسر علينا زيادة حرمك وحرمه من قبل أن تميتنا واتم علينا الإقامة بحرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم إلى أن نتوفى. اللهم إنا نستشفع به إليك إذ وأوجه

وفسد أعمالنا وتكاسلنا عن الطاعات ووجوما عن المخالفات فنعم المشتكى إليه أنت يا ربي بك نستنصر على أعدائنا وأنفسنا فانصرنا وعلى فضلك نتوكل في صلاحنا ولا تقلنا إلى غيرك يا ربنا وإلى جناب رسولك صلى الله عليه وسلم ننتسب ولا تبعدنا وببابك نقف فلا تطردنا

وأمن خوفنا وتقبل أعمالنا وأصلح أحوالنا واجعل بطاعتك استغنانا وإلى الخير مآلنا وحقق بزيادة أمالنا واختم